في معنى ما في فهم الله وجهة بالجنسي فهم الحكة أيها الدعاء دعوة إذا أنت الوسيلة حين القربة الجنفة إلى الله تعالى أظن جزي كتن تتجاوب الله وأظن جزي كتن تتجاوب الله حين حيكة أبن جنسي كي بل أبن بحرم تامقا دوتيون يساك تامقا دعوة إذا الله أنجانك ومن جيني وسيلة يكون يكون وإن يظنوا أن نجد كيف إلى جنة رانا بعد الله تواجد تكون ويسا لذلك نجد جاني سوا إذا نكون يكي سينا بوصل الله بعد وطبع بعد الجنة جيبا يجب أرانا بعد أين الجنة كمري بوصل شوفا يكي ومن بركا تبتن كنا نيني مريكا لن يتاقى قرآن يتاقى مهدي شوفا يكي ويكي ويكي إذا نجد كنا بوصل الله جنة الجنة ودن وطا تو إذا الله يا شافي الجنة

إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وخف من عذابي وارجو من لطف رحمتي فنادر رجاء منه ونادر مخافة إياكم توسل فتوعد ذكية فانجو من قبل طفلتي فانجو من قبل طفلتي سيكا سيلتو لدى ممونة طبيعة دم نبيع كما لكو الرجاء كدي نبيع كما لكو الأمن كدي الانتجاج كدي بكذا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورغبا حتى لا يؤمن رغبتهم يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان مخيفا.

0: القرية لن يفعلوا القرية إلا نحن مهلكوها فاتيكم من زنتو ما تهلك بجتا قبل يوم القيامة تنكى في القيامة تفيا أو معذبوها عذابا شديدا قولي مدى عذابا عذابا وضفتم للذي كان ذلك في الكتاب المسطورة حقا يا سفنتي مسطورا أظنه سوى في الكتاب السلسة اليوم وقم فاوك القرية فاتيكم من هلك بجتا وشين ما لم يفكر فكر بي وقم فكت عبين دعسي نجد القرية القرية الظالمة أنظر من قرية أفي نعس أنشال المنقوب لأفاه نعبة أي وإن وإن من قرية ظالمة إلا نحن نولدها وقد علم المال يوفر في الألقية يتي وما من المنقوب والنأت أكي يجوز حقه وفي النأت يكي يتي كو نأتي كو منقوبي كو منقيد لكتنك يا أهل تحكاتي أما في الناس يقين ذلك في حزين ذات فشاك وحيني المنقوب يكتن في ناس من أما أشاك الناس يأشان المنقوب وأن كدني على ربي تقول لي من الحزين كدنك دان أنا قلن أشاك الناس دا المنقوب كين يقريع ناس كين كين الظالمة ذات فشاك الكلمة الظالمة فقد كاك يا حلالك أو أنت أيوين وما كان ربك ليغلق القرى بظلم وعلها مسلمون عن ذلك تيشن بذلك من قرية كم أعلق لهم من قرية كانت ظالمة كانت ظالمة في عند ظالم في يسمد أهل تبع القرية التي ظالمة القرية الظالمة إلا نحن نولدوها فأتيك من أهل تبع القرية قبل يوم القيامة تلك في القيامة تدو أو معذبوها عذابا شديدا كل وقت عذابا مرة وأنا سنتم حقوقنا وما تلك وإن من قرية إنا باع ونماء لأهل تبع كل وقت القرية كأذان دوت بأذان الباع الله تيا يا الله يا حلقة دوننا الأمة وفي حلقة دوننا القرية شعبين كياما وفي دي حلقة الورقة كري تهني الأذابة حلقة الورقة المنين تهني المتوى فتال العالم أجلها هو أجل المتوى كل نفس باري تسمى ومن تطرون بذلك هو أن يأخوى آيوين بذلك يبوى ينباري وبتاقية إذا انت رآني يقل كما أنني بذلك آية يقل كما أنني بذلك هو أكو تتأكى الليل إذا انتكروا كما أنني بذلك ومن يدل على موجود القرآن إذا ما أنه نفتح مبيني دائم الشوء دائم الشوء فولن لهم الشوء ترحل جميع باين ومرجع ظنن قائدة في أذاب إلى من تركيب وما منعنا أن نرسل بالآيات بعض بها لما أيقود آيوني إلا أن كذب بها الأولين فإذا ما فرقوا في إذا أنت آية أحسن القرآن فما دمعنا بذلكم قولي إذا أنت آية قرآنية بجنم كو آية كونية بجنم كوكما آية بمعنى الموجودة آية قرآنية كما آية قرآنية قلنا أنت من ذلك آية كونية وكو آية قرآنية كما قول سليل كذا آية إذا تتعطيها للتنبوية قلنا الآيوين كما آية كولي آيوين يجنم سامور الله تكن تقريب وكتا آيوين مدان نقول لك يتوقنا آيوين أن نجد تمرين آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم كيف تتمرك من هذا الآية تمرك بكمه إدو إدو ما بعد هسكي ولنكم بكم بكوا بعض كل نينا إكرمك بساطين مخلوقك بكتو دي ودوانا آية أنا وحيدي جميل تمرك بنجل دي وبنجل بلاك يكون تنكيبا فوانا أنا إكرمك آية هذا آية تبيت منكم في آية ما أنا موجودة ذا ذا أبين ذا النبي ذي كاو وكي أبين مكمل ذا الله ولقد آتنا موسى تسعى آيات بينكم من ذا أن موسى آيوي إيهي حرب لا ترى لبكتي أكو سنجا وكي ذي بدي تسلى مسوية آية بكمين في منزوري وندك الله ما تفقص الله في قرمان نسل بالآيات بعض أيضا آيوي إلا تكويفا كيدا كنت تبع فإن إذن آيوي يريد كيني ما لم يتبقى في أي عظيم يساعد في طور موجودة في أي كنت أنا الله أنا طور موجودة لي لن يقول سبا مدامي يريد في إيمان بأنني أما إن موجودة تلوه في إيمان يقول الله في حالك بس كيني ما نسل بالآيات إلا تكوي
1: وإن كنا
0: لك إن
1: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن تذهب الأول وآتينا ثمود ما ذكر
0: daga cikin ayoyin
1: mun baiwa Samudawa wato taguwa wanda suka nemi a fitar musu da taguwa hangana su sai Allah ya fito da ita mubutura san wadda mu'jiza ce wadda suke iya gani da ita su karantansu a yi za su yi ta fazalamu biha amma su suka zalunci biha a sakamakon wannan taguwa to menene zalunci da suka yi kashe kan su kai فكذبوه فاخروها فدمدم عليهم ربهم بذنبه واخر الناس فوعدوا عن امر ربه وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت جوابا وتشير الظالم

0: وجمع بربك وكيلا.
1: وانا في الله سيدي اذهب تبك بانوني ومن تبعك منهم جدا من ديجيك تكون متاني تكون جديد النبي آدم فإن جهنم جزاو جهنم ديجيك مكو مركا كيدا شو جزاء موكورا تاتمكو وليك تكيكي باع بن جزاء رجي مكو نزل بن دكوك تتلم تاونا والتحديد من التفاق منهم بسوتك كتنجيس من التفاق منهم وانا كتامي ايكو تتوك بسوتك على سوتك ومنين السوق الجبلت سين عبد الله بن عباس يتي سين وكواكي وانا صوت الجبلت عندنا نسو واقع طرالين كتا واقع صوتي من الجبلت كمركي الجبلت سين عبد الفاعل يتي كتن سين تسلسة الجواجة وكتا كتو دي الدنيا وإنا أمطاني لكي جمعون سكون تاني والتقديم من التفاق منهم بصوتك iko kai ka fi yi wanda ka sami iko cikin su da sautuka da sautinka shi ne ta hanyar kada kade wake wake duk wannan ababin wannan kuma lahu suka fassara a sauti a nan gurin alwaswasa waswasi da ke aiki jefa wa cikin muka sami an gane ko wani abu na addini a kada ma su yi tuzu turka ta kasa kan waswasi

ربكم الذي يبدي لكم الفلك وبنجيكم كشينة وانت يستيقون عمكم الفلك جاء غيرها كذلك تفيها جسدها لإنكم تلي الإزجاء هي الصوت بالليونة واليسن ألا تيكي تنفتع للا غيرها تيكي تنفتع فلقا لن تيكي تفيها أتنك يكونا تيكي هلا تنفتعها عندما في البارك تيكي تقولي تبتغوني الفضلك ya hore muku wannan dangin rubar lalata ta sauki daga wannan gari da wannan gaba zuwa wancan gari na wancan gaba daga wannan sarki da zuwa wancan innahu kana bikum rahima lalle ubangiji ta'ala mai rahama ne a gare ku mai jinƙai ne a gare ku wa idza massakum ad-durru fil bahr idan wani abu mai cuta zuwa ya sami ku kuna cikin teku shi ne kike ruwa ta farka ki kan wani wallahi lana ne mai cuta da ku jinjiwa na cikin naka na kusa ne fara cikin hadari ضل من تدعون إلا إياه بكوا لكم أن تكون كلا شيء بكوا لكم إلا إياه بكوا أن لكم كلكم يزد أن تأتي كلام قوة باكرا لا تأتي كلام وزع سيديكم أن لا أحد أحد فرد وثمت هو تأتي كلام فلما نجاكم إلى البر أعرضتم يعني لكم أن لا يسوك جوا غابا أعرضتم كلا تكوا كلا بكوا قوما أيضا بكوا سكنا فرنالك وكان الإنسان كفورا lalle dan adam dabi'a ta yawan tafiya ubangiji da yawan gujewa ni'imar ubangiji ne to wannan sai ka daga cikin sabbin da ke shirka ko idan kana cikin yarwa ko shirka amma yana da cikin sabbin an yi da Allah ke kai da Allah ba a cikin kowa kuma kai ki in ce ka ba cikin da wannan zamanin kika ga kowa haka yanzu mai shirka a yau yana cikin yarwa yana cikin barna duk da wani Allah ke kira ko da wadanda ya kana cikin tsananin to Allah zai kira ba za ka kira kowa amma an shiga yalwa da sunan za a

0: يقولون إذا
1: عم عليكم خوفكم عم تني أن يعيدكم فيه تارة أخرى سوى الله بعد ذلك ما يدود كوبا فيه سكين فيه تارة أخرى ونلوك سنة نبا إني لكم تجابا من قال التوحيد كما كنت ذكركم فيه توسرنا وغفر أوكي

أحسن تكوين. حقيقة مهما نتكلم عن أشكال مفي قارن بي مفي كاون بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي ب

وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض

أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم

قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله

له: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هدى

الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم

ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجل

دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ السلام.

يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم

ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله هو

الأرزاق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة

شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة

جبال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم.

تَسْجُدُونَ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه

ضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا

الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف.

يوجه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب.

ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله هو

الحق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة

0: Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullah. Za ku saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin Sheikh Umar Abubakar Rijal Lemu, wanda Right Honorable Aminu Suleiman Goro Foundation, wato cibiyar alheri ta Right Honorable Aminu Suleiman Goro, ta dauki nauyin kawo muku. A yi sauraro lafiya.
1: A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والخلق والتقدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد

فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله